السنة المرة تكذبة، سنة الكبلة مش ديكة، السنة الجاي رح نركز نلم دولارات وشواك الخيل. شكيت تلحقها دفاتر، مايكات تلحقها كوابل، بس ليه بدناش نتفاقى فشش بيجي بالساهل. خيال منحرض ظهره عصير خليله فجر على صبح عشية.

اي وحش الشاشة سبع البراري ناكح الكل اللامبالي ضر مطر الغزيرة

0: النعام. قلبي من حديد ولك صفري المديد. أنا أسعي البحر صوتي فيش حفلة.
1: DJ Bombo clap my